0: أصحاب السمو الملكي، فخامة الرؤساء الدول، إننا ننتهي من هذا المؤتمر أكثر اتحادا وأكثر قوة من أي وقت مضى. نحن أقوياء بحقوقنا، أقوياء بعدالة مطالبنا التي ندافع عنها.
1: پادشاه ایران در ادامه نقش کنفرانس اوپک در مدیریت جهانی رو مهم اعلام کرد و با اشاره به تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت برای کشورهای فقیر و لزوم تدوین یک سازوکار مناسب برای تعیین قیمت نفت تأکید کرد.
0: لا شك ان هذا المؤتمر هو بالطبع مؤتمر الطاقة، ولكنه مؤتمر يهتم ايضا بكافة المشاكل التي تشغل العالم، إن بلاد العالم الثالث، وأنا أمل ذلك تستفيد من مؤتمرنا هذا. عندما عدلنا أسعار البترول في عام 1973، منذ ذلك التاريخ فإن التضخم خاصة في البلاد الصناعية قد أضاع على الأقل 35% من القدرة الشرائية لدخلنا. يمكن دائما أن تتاح لنا الفرصة لتعديل أسعار البترول والاحتفاظ بقدرة الشرائية، والبلاد الصناعية ستزيد من أسعار المواد المصنعة ونحن نشتريها. من يعاني؟ إنها بلاد العالم الثالث التي تعاني، لأنها هي التي تشتري بترولنا والتي تشتري أيضا المواد المصنعة للبلدان المتقدمة.
1: شاه با یادآوری مسئولیت کشورهای ثروتمند در قبال بحرانهای جهانی، آمادگی ایران رو برای سرمایه گذاری در تولید مواد غذایی در جهان و کمک به کشورهای فقیر اعلام کرد.
0: اینانی لا اکتفی بمجرد التفوه بهذه الالفاظ، ان الاوپپ منذ نشأتها ومنذ ازداد دخل بلادها سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، يقدم مساعدة هامة إلى بلاد العالم. وإيران فقط في العام الأول لزيادة دخل البترول قد ساهم حتى ما يعادل 7% من إجمالي الإنتاج القومي، وكرس هذه الكمية لمساعدة البلاد الأخرى، البلاد النامية التي كانت تعاني من مشاكل التنمية، وكذلك البلاد المتقدمة التي لا نود لها سوءا ولكن نود أن تبقى على غناها وقوتها لكي تشترك بدورها وتساهم في تنمية وازدهار بلاد العالم الثالث. لقد نصحنا من قبل وصرحنا بأن بلدنا مستعد لكي يساعد ويقدم القروض لكافة بلاد المحيط الهندي التي تود إنشاء مصانع للأسمدة الكيميائية. وإنني أذكر هذه لكي أبرهن على مدى الأهمية التي نعلقها على إنتاج أكبر للمواد الغذائية التي يمكن أن تغذي هذه الأفواه وتعطي طعاما
2: لجميع
0: إننا إذ نضع الجميع أمام مسؤولياتهم ونبدأ بأنفسنا.
1: شاه إيران در أوج قدرت قرار داشت و حالا به عنوان سیاستگزار اصلی اوپک از کشورهای صنعتی جهان می‌خواست تا به منظور تعیین قیمتی عادلانه برای نفت
2: با اعضای اوپک وارد یک گفتگوی جدی بشن.
0: فقط قررنا جميعا إقامة حوار مع البلاد الكبرى الصناعية والمستهلكة للبترول، وأن هذا الحوار مرغوب فيه. إننا لم نخشى المواجهة، ولكننا لا نرغب فيها. إن المواجهة أيا كانت في العالم ستكون دائما مواجهة بين العدل والإجحاف، بين الفقير والغني، وهذا لن يتلاشى من أرض. ولكن للبحث عن كل الحلول ولإيجاد عالم أفضل ومستقبل أكثر إشراقا ورفاهية، فإننا مستعدون وننصح دائما بالحوار. ما ستكون نتائج هذا الحوار؟ إن هؤلاء الذين تكلموا حتى الآن عن التعايش السلمي يمكنهم من الآن فصاعدا أن يتكلموا عن التعاون والتكامل السلمي بين أطراف متكافئة، وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نرى عالم ونرى فيه كل البلدان الكبيرة والصغيرة تعيش وتتعايش معا، ولكن أيضا تتعاون فيما بينها للقضاء على الأخطار الجسيمة التي تهدد حضارتنا.
3: أصحاب الجلالة والفخامة،
2: اما مهمترین اتفاق روز پایانی اجلاس سران اوپک اعلام نتیجه مذاکرات رهبران ایران و عراق توسط رئیس جمهوری الجزایر.
3: فانه يسرني ايها الاخوه والاخوات ان اعلن على اسماعكم بانه وقع الليله البارحه اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمه بين البلدين الشقيقين إيران والعراق.